نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

لقيت دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجد البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحمد حالي